بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن

سيجعل الله بعد عسر يسرا.

فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا.

آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا

أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض.

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.

وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.

ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.

رزقه بل لجوا في عتو

وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون

ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين.

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية

فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية

الواعيه فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده فيومئذ وقعت الواقعة

هي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

عالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه

إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون.

ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين.

إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

كلا إنها لظى نزاعة للشوى

نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا

مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا

سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

مغفرة من الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟

سبحانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه.

البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر.

المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.

ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق

مط أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم

ما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا

فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين

فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

في شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين

فإن كان لكم كيد فكيدون. وإياكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون.

ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم

الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.

وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا

وفتحت السماء فكانت أبوابا.

وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا

الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى

أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برره.

أرى من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

0: الرجيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت

كذبت كلا بل تكذبون بالدين.

تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت

ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط

والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

خاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

تكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

مشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها

والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها.

لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

فيرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.

ترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى.

رجعا أرايت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرايت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى

ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم.

القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر،

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما

بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر.

الحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم

بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش

فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام

تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو

يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين

ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح

أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة

حِطَّةٌ يُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب

وما الله بغافل عما يعملون.

والله عليم.

عمر والله بصير بما

منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

الخلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا.

ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.

قد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيعلمون.

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحا

وما الله بغافل عما تعملون.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

لكم إن كنتم تعلمون. شهر

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات

جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

في الدنيا والآخرة ويستغفرك

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.

والله عزيز ذو انتقام.

وما يذكر إلا أولو الألباب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

قل أنبئكم بخير من ذلكم

إن الدين عند الله الإسلام وما

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

المنكر، وأولئك هم المفلحون.

حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء

إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَإِذْ غَدَا

فيها ونعم أجر العاملين.

الآخرة والله يحب المحسنين.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ

أعقابكم والله خبير بما تعملون.

إن الله غفور حليم.

فبما رحمة من الله لنت لهم

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

يغل ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة

كل نفس ذائقة الموت

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

قد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

بِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف،

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن

فضله وأعتدنا للكافرين عذابا

بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيراً.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

إن الله كان بما تعملون خبيراً.

وجه وكلا وعد الله الحسنى.

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

قصورهم وكان الله غفورا رحيما.

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

واتقوا الله إن الله شديد العقاب

واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات

واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

عنهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما

فيهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين.

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.

به، والله أعلم بما كانوا يكتمون.

السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.

مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا

عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم.

وقالوا لولا أنزل عليه ملك

أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم،

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

آية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى.

وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟

الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.

يلبسكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض،

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

الذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.

ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون

غير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض

فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

بالحق فلا تكونن من الممترين.

علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه،

وأشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون

لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون

مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه،

كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

لكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

0: بهم
1: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون

حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون

لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقاتلن

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

من يهدي الله فهو المهتدي،

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألون

الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء

فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به

أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟

زحفا فلا تولوهم الأدبار.

تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم،

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

لأخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا.

بكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

لهم إن الله غفور رحيم.

ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.

زين لهم سوء أعمالهم

لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

تدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون.

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

يهدى فما لكم كيف تحكمون.

أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعت

كذلك كذب الذين من قبلهم

ولكل أمة رسول.

أثم إذا ما وقع آمنتم به

ويستنبئونك أحق هو

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو

موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور.

قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان

أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

توكلوا إن كنتم مسلمين.

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ

ويجعلوا الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات.

لَهُ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام رأ

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

كل في كتاب مبين.

هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

يَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى

فلا تسألني ما ليس لك به علم.

نجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ.

وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحاً،

إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.

صلاتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

إن ربي بما تعملون محيط.

وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

دود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.

ربك إن ربك فعال لما يريد.

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا

إن ربك عليم حكيم.

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

إنه من عبادنا المخلصين.

يوسف أعرض عن هذا واستغفر

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

يعصرون. وقال الملك ائتوني به

إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي

تعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟

وِعَاءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ

نرفع درجات من نشاء.

عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب

يَبُوسُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

كسبت وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم

أهلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

خوفها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد

وما ذلك على الله بعزيز.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.

واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهل

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

هي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

تفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات

أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

تستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء

تقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى.

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ.

سهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

ولتسألن عما كنتم تعملون.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى